سلاز خبركم سمعتنا بمخنيات لما معلتي على تعسرت ورحمشت معلت ديتات بكحساي بره تدرفت نديتات تكس عن تتعمت دور فلاتو فأغيرنا مدبنا كنجمرنا.